قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة. من قال انه الشوارع رح تضل نفس الاشي؟ من قال انه المدينة بعدها بتنقطع ماشي؟ من قال

انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو